يا لا ولا عينها يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا عيني يا لا يا ولا ولا عينها يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا